لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

في بعدك في حاجات مقصر، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة في عينيا.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.
2: ما في تعب.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
1: أهويلك ناي
0: وكمان هاي
2: في عنده شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Piera. Vamos allá, Juan.
1: Nota, nota عربية.

0: بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لختك وين ما كنت
1: نوتة عربية نوتة عربية ولا تبقى معكن وين ما كنتوا هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس آيفون آيباد وآيبود وعلى الأندرويد داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا
3: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نوتة، نوتة عربية. نوتة، نوتة عربية.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

ضحكت إلي وجوهها وعيونها، ووجدت في أنها

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب لا تسألون.

العابر ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العابر.

صغير، إذا مش كوجك أحمد بده يكون غيره. مرات الواحد يفتكر حاله فتح الدنيا وعلى وعمر، بيكون في حده قلب مسكر. يلي بده يعمر

أي بس النسر لازم يتعوص قواص، مش لازم يختر ويموت بوكر وعلى القش.

0: تصل إلى العراق. ماكرون يؤكد للشرع دعمه استقرار سوريا بعد تفجيرين في دمشق. ترامب ينتقد الناتو ويشيد بأردوغان مع انطلاق قمة الحلف في أنقرة. في نشرة السادسة أيضاً مارين لوبان تعلن خوضها الرئاسيات رغم إدانتها.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: في التفاصيل، شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران عقب تعرض 3 سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز، ما أدى إلى تصعيد حاد في هذه المواجهة التي تزعزع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. الجيش الأمريكي قال إن أكثر من 80 هدفا تم استهدافه في أحدث ضرباته ضد إيران، وفق ما أعلنت القيادة المركزية. طهران سارعت من جهتها للقول إنها سترد بشكل حاسم على هذه الضربات، مشيرة إلى أن واشنطن انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين. ومنذ لحظات أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف أكثر من 80 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت، ردا على انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار. نجوى بن مبارك.
2: الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية شكلت تصعيدا جديدا في التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ هجمات قالت إنها جاءت ردا على استهداف 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، بينها ناقلة غاز قطرية حملت الدوحة إيران مسؤولية استهدافها. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأن الضربات استهدفت مواقع داخل إيران، متوعدة طهران بدفع ثمن باهظ لاستهداف الملاحة التجارية. أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع انفجارات في جزيرة قشم ومدينتي سيريك وبندر عباس. وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن طهران سترد بحزم على الضربات، معتبرة أن واشنطن انتهكت مذكرة التفاهم بين البلدين ومتوعدة باتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومية. وتزامن التصعيد مع إلغاء الولايات المتحدة إعفاء مؤقتا من العقوبات النفطية على إيران، في خطوة ربطتها بما وصفته بالسلوك الإيراني غير المقبول في مضيق هرمز. ويهدد تصعيد بإرباك جهود التهدئة ويزيد المخاوف بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميا.
0: هذا وتنتقل مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى العراق اليوم، حيث سيطوف نعشه في مدينتي النجف وكربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته الثرى في مشهد وختام رحلة وداع امتدت قرابة أسبوع. وصل نعش خامنئي إلى مطار النجف ليلة أمس، حيث كان في استقباله مسؤولون عراقيون بينهم رئيس الحكومة علي الزيدي وقادة تحالف الإطار التنسيقي، فضلا عن سياسيين وقادة آخرين. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للسلطات السورية الجديدة خلال زيارته غير المسبوقة إلى دمشق، التي واصلها رغم تفجيرين قرب فندق أمضى فيه ليلته وتخللها توقيع اتفاقات ثنائية بمجالات عدة والإعلان عن بدء تبادل السفراء قريبا. الرئيس السوري أحمد الشرع وصف من جهته الزيارة بأنها تاريخية وتؤسس لشراكة بين البلدين، مشيدا في الوقت نفسه بشجاعة نظيره الفرنسي بمواصلة الزيارة. عودي منصور من دمشق.
3: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمهما على فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية الفرنسية عبر إطلاق شراكة سياسية واقتصادية وأمنية شاملة، بالتزامن مع إعلان الاتفاق على إعادة تبادل السفراء بين البلدين. ووصف الرئيس الشرع الزيارة بأنها علامة تاريخية فارقة تتوج مسارا من العمل المشترك، مشيرا إلى أن سوريا تفتح أبوابها اليوم لشراكة متكافئة مع فرنسا تقوم على مشاريع ملموسة تخدم الشعبين. من جانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على التزام بلاده بدعم سوريا حرة وذات سيادة ووحدة أراضيها، مؤكدا استعداد فرنسا للتعاون في مجالات الأمن وتعزيز القدرات وإعادة الإعمار وإعادة أكثر من 50 مليون يورو تمثل أموالا غير مشروعة تعود لأحد أفراد أسرة النظام السابق. في الشأن الإقليمي، أدان ماكرون الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وأكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب سوريا والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1967. 1974، وتزامنت الزيارة مع وقوع تفجيرات استهدفت مدنيين وعناصر من قوى الأمن في محاولة للتأثير على مجريات الزيارة، بحسب ما أعلن وزير الداخلية المهندس أنس خطاب. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولي.
0: وخلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق، أعلن معهد العالم العربي في باريس عن إعادة 23 قطعة أثرية سورية، وفق بيان صادر عن المديرية العامة للأثار والمتاحف في سوريا. المزيد في تقرير فايزة مصطفى.
4: بعد بقائها في المنفى لمدة 15 عاماً وبعد مرور عام ونصف على سقوط نظام بشار الأسد، عادت القطع الأثرية السورية إلى موطنها الأصلي بعدما ظلت محفوظة في معهد العالم العربي بباريس، حيث استعيرت 23 قطعة في العام 2011 للمشاركة في معرض حول الحضارة العربية الإسلامية، لكن السلطات الفرنسية رفضت إعادتها في العام 2014 بسبب ظروف الحرب. وبحسب بيان مديرية الآثار السورية، فإن المجموعة تضم قطعا تمثل عصورا مختلفة كتمثال لمجي ماري الذي يعود إلى 1003 قبل الميلاد، وجزء من إفريز تدموري يمثل رحلة صيد، إلى جانب آثار من التراث المسيحي البيزنطي. أما الآثار الإسلامية فتشمل قطعة فسيفساء من الجامع الأموي الكبير بدمشق مؤرخة بعام 710 ميلادية، وتفتح هذه الخطوة ملف استعادة الكنوز الثقافية التي خرجت من سوريا بطرق مختلفة.
0: ذكرت شبكة CNN نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست يعتزم زيارة إسرائيل اليوم، تزامنا حض وزير الخارجية الألماني السلطات في لبنان على التصدي لحزب الله وإعادة بسط سيطرة الدولة على جنوب البلاد، حيث يخوض الحزب مواجهات مع القوات الإسرائيلية. وخلال زيارة إلى القدس، رحب يوهان فاتيفول بالمحادثات الجارية بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان والمقرر أن تستأنف في روما الأسبوع المقبل، وقد تعهد توفير الدعم الأوروبي والألماني لهذا الحوار. بدوره أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. زياد حلبي من القدس.
5: عشية المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما، بحث الكابينت الإسرائيلي ملف لبنان كما إيران، وسط تقديرات بأن يدخل الجيش اللبناني المنطقتين التجريبيتين خلال أسابيع، مع تشكيك إسرائيلي مسبق في قدرته ورغبته في مواجهة حزب الله. لكن القلق الأوسع لدى نتنياهو بدأ متجها نحو تركيا، فقد وصف أردوغان في دوائر مغلقة بالعدو، محذرا من أن أنقرة تحاول الاستفادة استراتيجيا من الحرب مع إيران، وقال إن تركيا تسعى للعودة إلى نفوذ عثماني يشمل الأردن وجزءا من الخليج وإسرائيل على حد تعبيره، وإن حصولها على طائرات F-35 يخل بتوازن الشرق الأوسط. وتخشى إسرائيل أيضا من نشر أنظمة رادار تركية في سوريا، بما قد يقيد حركة السلاح الجو ويمس بمساراته نحو إيران. وزاد القلق بعد السماح بنشر اقتراب قطع بحرية تركية من سفن إسرائيلية حربية خلال مناورة مضطرها إلى تغيير المسار. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالتناغم الذي يجمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لدى وصوله بالأمس إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، مقابل انتقاد الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم خلال الحرب على إيران. وكان الرئيس التركي في استقبال ترامب لدى وصوله إلى أنقرة على متن الطائرة Air Force One، قبل أن يرافقه حرس من الفرسان على خيول بيضاء عبر شوارع العاصمة التركية التي خلت من المرة. وفي خطوة قد تشكل إنجازا لأردوغان، قال ترامب إن واشنطن ستنظر في إمكانية بيع أنقرة طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى تركيا، بعدما أقصتها من برنامج هذه المقاتلات المتطورة على خلفية شرائها نظام دفاع جوي روسي. من أنقرة، حسن الطهراوي.
6: على هامش مشاركته في قمة حلف الناتو في أنقرة، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناظره التركي رجب طيب أردوغان. وأكد ترامب خلال اللقاء على عمق العلاقة التي تربطه بالرئيس أردوغان، وقال: لولا تركيا وأردوغان لما كنت حضرت هذه القمة. من جهته شكر الرئيس التركي ترامب واعتبر مشاركته مهمة للغاية لنجاح أعمال القمة، وقال إنه اتفق مع ترامب على شراء 5 طائرات أمريكية الأمريكية من طراز F-35. قمة الناتو في أنقرة تبحث في مستقبل الحلف وترسم ملامح انتقاله إلى المرحلة الثانية من تاريخه لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة، وتبحث أيضا في موضوع زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي والوجود العسكري الأمريكي داخل أوروبا. أمين عام الحلف مارك روتي قال في مؤتمر صحفي إن قمة أنقرة ستكون منصة لتطوير إمكانيات حلف الناتو، ولا خوف على وحدة الحلف رغم التحديات المحيطة به. القمة تنعقد وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة اتخذتها السلطات التركية. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
0: أعلنت أوكرانيا توقيع اتفاقات تعاون في مجال الطائرات المسيرة العسكرية مع عدد من الدول الأوروبية، وذلك بعد اعتماد آلية تتيح لشركائها شراء الأسلحة والتقنيات الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إنه أبرم اتفاقات مع الدنمارك وهولندا وأستونيا، ويستعد لعقد اتفاقات مع فنلندا وألمانيا والنرويج وكندا. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادس صباحا من مونتي كارلو الدولية. هنا في فرنسا، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أعلنت استمرارها في الترشح لانتخابات 2027 الرئاسية، بعدما خفضت محكمة استئناف مدة عدم أهليتها للترشح على خلفية قضية اختلاس أموال عامة في قرار قالت إنها ستطعن فيه أمام أعلى محاكم البلاد. نجوى بن مبارك.
2: أعلان مارين لوبان ترشحها رسميا للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة شكل أحدث تطور في مسار القضية القضائية التي تلاحقها، بعدما أكدت أنها ستخوض السباق الرئاسي رغم إدانتها في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي. وقالت لوبان في مقابلة مع قناة تيافا إنها ستتقدم بطعن أمام محكمة النقض، معتبرة أنها بريئة وأن الطعن يعلق تنفيذ الحكم بما يتيح لها خوض الانتخابات من دون سوار إلكتروني. وكانت محكمة استئناف باريس قد حكمت عليها بالسجن 3 سنوات، بينها سنة نافذة تحت المراقبة الإلكترونية مع عدم الأهلية للترشح لمدة 45 شهرا، بينها 30 شهرا مع وقف التنفيذ، ما يسمح لها قانونيا بخوض الانتخابات. وأثار إعلان لوبان ردود فعل سياسية متباينة، إذ رفض الرئيس إيمانويل ماكرون التعليق على الحكم، فيما انتقدت أحزاب من اليمين واليسار قرار الترشح معتبرة أن الإدانة تطرح إشكالا أخلاقيا، بينما تمسك حزبها بدعم ترشحها.
0: وتمنح استطلاعات الرأي كلا من لوبان وجوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني موقع المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من نيسان أبريل والثاني من أيار مايو المقبل.
1: كأس العالم لكرة القدم 2026.
0: قلبت الأرجنتين تأخرها بهدفين لتفوز على مصر ولتتقدم حاملة اللقب إلى دور الثمانية من كأس العالم، فيما بلغت سويسرا ربع نهائي الكأس للمرة الأولى منذ 1954 بتخطيها كولومبيا بركلات الترجيح. وديع في عاني.
7: كان المنتخب المصري في طريقه إلى تجريد الأرجنتين من اللقب العالمي. المنتخب المصري افتتح التسجيل عبر ياسر إبراهيم برأسية، بعد ذلك بقليل حصل المنتخب الأرجنتيني على ركلة جزاء غير أن ليونيل ميسي أهدرها، وخلال الشوط الثاني سجل زيكو لاعب المنتخب المصري، غير أن هذا الهدف ألغي بفعل خطأ كان ارتكب قبل ذلك، غير أن زيكو سجل هدفا آخرا شبيها في الدقيقة 67. هنا مسك ليونيل ميسي بزمام الأمور، وفي الدقيقة 79 مرر الكرة إلى مدافعه روميرو الذي سجل برأسه. ليونيل ميسي شخصيا في الدقيقة 84 سجل هدف الأرجنتين الثاني، فتعادلت النتيجة حينها، وهدف الفوز جاء خلال الوقت بدل الضائع الدقيقة 90+3 بعد هجمة مرتدة من لوتارو مارتينيز سجل أنزو فرنانديز. منتخب الأرجنتين قلب الأمور بأقل من ربع ساعة. منتخب الأرجنتين حامل اللقب سيواجه الآن في الدور ربع النهائي سويسرا التي أقصت كولومبيا بعد التعادل المنتخبين دون أهداف، وحسمت الأمور بركلات الترجيح 4-3 لمصلحة المنتخب السويسري.
0: وبالرياضة نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ضربات أمريكية قوية على إيران وطهران تحذر من رد حاسم. ماكرون يؤكد للشارع دعمه استقرار سوريا بعد تفجيرين في دمشق. ترامب ينتقد الناتو ويشيد بأردوغان مع انطلاق قمة الحلف في أنقرة. مارين لوبان تعلن خوضها الرئاسيات رغم إدانتها.
8: شكرا لك يا رولا أبي حيدر.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
0: كيف سيكون الطقس في العواصم الأوروبية رضا؟
8: نبدأ من باريس رولا، أجواء صافية، درجة الحرارة مرتفعة نسبيا تصل إلى 34 درجة مئوية. في لندن غيوم متفرقة مع 27 درجة مئوية، 23 درجة مئوية في برلين. في روما سماء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 35 درجة مئوية. وفي مدريد درجة الحرارة مرتفعة تصل إلى 39 درجة مئوية.
0: الانفجاران في دمشق خلال وجود الرئيس ماكرون لم يؤثرا في أهداف زيارته لسوريا، لكنهما أشارا إلى استمرار خطر الجماعات الإرهابية.
8: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
9: زاد التفجيران في دمشق من تسليط الضوء على زيارة إيمانويل ماكرون لسوريا، وهي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ سقوط النظام السابق. ومع أن الانفجارين حصلا خارج النطاق الأمني لإقامة الرئيس الفرنسي وتحركه، فإنهما شكلا مع الانفجار يوم الخميس الماضي قرب القصر العدلي مؤشرات متكررة إلى استهداف الاستقرار في سوريا. أما توقيتهما فهو ذو دلالة أيضا، إذ حدث الأول خلال زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني للبنان وتحديدا لمدينة طرابلس، أما الآخران فقصدا التشويش على زيارة الرئيس ماكرون وما تعنيه من تعزيز لانفتاح سوريا على الخارج دوليا وعربيا بعد عقود من العزلة. وجاء إعلان ماكرون أن باريس ودمشق تضعان اللمسات الأخيرة على تعاونهما الأمني والعسكري بما يشمل إمكان استخدام القوات الخاصة للمساعدة في مكافحة الإرهاب بمثابة تأكيد للطابع الإرهابي للانفجارين، وهو ما ركزت عليه أيضا دول عربية عدة في إداناتها للحادث. وأفادت وزارة الداخلية السورية بأنها توصلت إلى معلومات أولية تدل إلى منفذي التفجيرين، واستنتجت أن هناك من يريد توريط سوريا في النزاعات الإقليمية. ولم يوجه أي مصدر أمني الاتهام إلى جهة معينة، لكن أوساط قريبة من السلطة تحدثت عما وصفته ببصمات إيران وتعاون بعض فلول النظام السابق معها. وفي أي حال حققت زيارة ماكرون أهدافها، فعلى الاتفاق على تبادل السفراء أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن توقيع رزمة استراتيجية من الاتفاقات والعقود مع شركات فرنسية كبرى، وقال إنه ناقش مع ضيفه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تقوض أمن المنطقة بأسرها، ودعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها. فيما خاطب ماكرون الشرع قائلا إن الحرب على الإرهاب صعبة،
0: أنتم تخوضونها
9: بكل تصميم، وأكد أن فرنسا ملتزمة بسوريا حرة وذات سيادة وبوحدة أراضيها واستقرارها. وفيما خص لبنان قال الشرع إن مقاربتي دمشق وباريس تقاطعتا في شأن الأهمية.

0: أمر لافتا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، وهي الأولى لرئيس فرنسي منذ 17 عاما، بعد أن كان أيضا أول رئيس غربي يدعو الرئيس السوري أحمد الشرعي إلى باريس، وأول من دعا إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وترى الافتتاحية أن هذه الخطوات تعكس توجها فرنسيا لإعادة الانخراط في سوريا الجديدة بما يتجاوز البعد الثنائي، إلى تقديم نموذج دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي في التعامل مع المرحلة الانتقالية، مستفيدا من الدور السياسي والاقتصادي الذي تلعبه فرنسا إقليميا ودوليا. وتربط الافتتاحية زيارة الرئيس الفرنسي بمصالح استراتيجية واقتصادية واسعة تمثلت في مرافقة وفد كبير من رجال الأعمال وتوقيع اتفاقيات في مجال الطاقة والبنية التحتية والنقل والصحة والاتصالات والسياحة، إلى جانب إعادة 23 قطعة أثرية سورية كانت محفوظة في باريس. كما تشير الافتتاحية لأن باريس أعادت تقييم سياستها تجاه سوريا بعد تغير موازين القوى وانحصار دور قوات سوريا الديمقراطية في الحسابات الغربية، وأن النجاح مسار إعادة الإعمار والاستقرار لا يزال يواجه تحديات أمنية في ظل هجمات تستهدف تقويض أمن سوريا وإعاقة تعافيها.
1: نقرأ في صحيفة الشرق الأوسط: زيارة نتنياهو لواشنطن خلفياتها وأهدافها.
0: اعتبر الكاتب نبيل عمرو في صحيفة الشرق الأوسط أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن تأتي في توقيت حساس مع اقتراب الانتخابات، إذ يسعى إلى استثمارها لتعزيز موقعه السياسي في ظل تراجع شعبية ائتلافه وتزايد الضغوط الناتجة عن قضايا الفساد والخلافات حول إصلاح القضاء والإعفاءات العسكرية للحريديم، ورفضه تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر. ويشير الكاتب لأن نتنياهو يحاول استخدام الزيارة كورقة انتخابية رغم تراجع نفوذه في واشنطن وتوتر علاقاته بإدارة الرئيس دونالد ترامب واستبعاده من بعض الملفات الإقليمية، خاصة الملف الإيراني. ويخلص الكاتب لأن فرص نتنياهو في تحقيق مكاسب سياسية من الزيارة تبدو محدودة في ظل تغير المواقف داخل الإدارة الأمريكية والكونغرس وتنامي الانتقادات الشعبية الأمريكية للسياسة الإسرائيلية.
1: في موقع إندبندنت عربية نهاية حماس.
0: يرى جاسر أبو موسى في موقع إندبندنت عربية أن حركة حماس تعرضت لضربة غير مسبوقة خلال الحرب المستمرة مع إسرائيل، إذ فقدت معظم قياداتها العسكرية والسياسية وتعرضت بنيتها التنظيمية والعسكرية لتدمير واسع، ما جعلها غير قادرة على إدارة قطاع غزة كما في السابق. كما يشير الكاتب إلى أن الحركة تواجه أزمة مالية وتراجعا في التأييد الشعبي الفلسطيني في ظل تحميلها من قبل الكثير من سكان القطاع مسؤولية اندلاع الحرب وما خلفته من دمار وخسائر بشرية. ويؤكد الكاتب أن استمرار الحديث عن قوة حماس يخدم طرفي الصراع، فالحركة تسعى لتجنب الاعتراف بالهزيمة، بينما تستخدم إسرائيل هذا التصور لتبرير مواصلة عملياتها العسكرية. ويخلص الكاتب لأن اغتيال معظم قيادات الصف الأول والصفوف الوسطى إلى جانب تعطل مؤسسات اتخاذ القرار داخل الحركة أدخل حركة حماس في أزمة قيادة عميقة جعلت تعافيها وإعادة تنظيمها أمرا بالغ الصعوبة رغم استمرار وجودها كفاعل رئيسي في غزة.
1: هيمنة أمريكا في ساحة المعركة تواجه تهديدا خطرا، عنوان في موقع البيان.
0: يركز عماد الدين ذيب في موقع البيان على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه تحديات كبيرة في تحقيق تقدم على صعيد القضايا الداخلية والخارجية، وذلك بالتزامن مع مشاركته في قمة حلف الشمال الأطلسي التي تناقش تعزيز القدرات العسكرية للحلف ومستجدات الحرب الروسية الأوكرانية والتزامات الدول الأعضاء بالدفاع المشترك في حال تعرض أي منها لهجوم. كما يشير الكاتب لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم ينجح حتى الآن في التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا رغم اتصالاته مع الرئيسين الأوكراني والروسي. ويؤكد أن زيارته تتضمن أيضا بحث ملفات معقدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبرزها التوترات المرتبطة بإيران والعلاقات التركية الإسرائيلية، ما يجعل الزيارة محاطة بملفات سياسية وإقليمية شائكة.
1: شكرا لك محمد بوشيبة.
2: مواجهة ثأرية على ملعب أمريكي.
1: ريبورتاج منعم عمراني.
3: لا شك أن ملعب مدينة بوسطن الأمريكية الذي سيحتضن ربع نهائي كأس العالم بين المغرب وفرنسا ستهتز جنباته بهذه الهتافات

0: أصبحت ماركة مسجلة لدى الجماهير المغربية كلما أطلق أسود الأطلس هجمة ما في اتجاه مرمى الخصم. وأمام فرنسا سيكون لكل هجمة ولكل صيحة من صيحات المشجعين طعم خاص، طعم الثأر من مباراة نصف نهائي مونديال قطر عام 2022.
1: فرق اللي جينا معهم في الدور الأول كما كيعرفوا الجميع كنا ديجا عندنا معهم سوابق والحمد لله أن مرينا بهذا النوم. بالنسبة للفريق الوطني ديالنا غادي يفتح السون، وكنشوفوا أنه تتغير من مقابلة لمقابلة، أن المدرب تبارك الله وهبي رجل تكتيكي أكثر من أنه فيزيك.
0: في ثمانينيات القرن الماضي برز إدريس بديدي كظهير أيسر ذو صلابة وموهبة في ترويض الكرة، لعب في صفوف فريقي النادي المكناسي والرجاء البيضاوي وأيضا مع المنتخب الوطني المغربي، لكن كسرا على مستوى الركبة حرمه من المشاركة في كأس العالم التي أقيمت في المكسيك عام 1986. يعبر إدريس بديدي عن إعجابه بخطط المدرب محمد وهبي وعن تفاؤله بما آل المواجهة المرتقبة ضد فرنسا.
1: بالنسبة للفريق ديال فرنسا فكيعرفونا وكنعرفوهم، ولكن المشكل اللي ما تعرفوش هو اننا تغيرنا بزاف، تغيرنا تكتيكيا بزاف. ان يمكن لك تنتظر من المدرب وهبي شي خطه اللي يقدر يخرج بها لفرنسا، ما منتظريناش، ماشي ديال الكراكي ولا ديال شي واحد اخر. هذا هو اللي كننتظر منه انا، وانا جد متيقن وجد متفائل بالفريق ديالنا.
0: ذات التفاؤل تعبر عنه شرائح واسعة من الجماهير المغربية التي يمني بعضها النفس بأن يرد أسود الأطلس الصاع صاعين لمنتخب الديكة لمحو هزيمة 2022.
2: خصنا نردوا لهم الصرف داء في 22 وغنعودوا الماتش إن شاء الله وغنربحوا بجوج لواحد إن شاء الله.
3: المنتخب المغربي ضد ناطير والمنتخب الفرنسي ما غيكونش ماتش عادي، يكون ماتش صعيب، وإن شاء الله نتفوقوا عليهم بالرباح ونديروا النية. عندي روديك 3-1 2-1 ان شاء الله.
4: ان شاء الله غادي يكون واحد الماتش غيكون زوين وغنماركيو حنايا ان شاء الله بثلاثه لجوج ولا 3-1 ان شاء الله.
0: مباراه حارقه تلك التي سيقابل خلالها العميد اشرف حكيمي صديقه كيليان مبابي في مواجهه كرويه على اعلى مستوى لا تحتمل القسمه على اثنين. عبد المنعم العمراني، الرباط، مونتي كارلو الدوليه.
5: RFI مونتي كارلو دوليا، مختارات موسيقية لهذا الشهر. جميل.

0: نجدد التحية الصباحية من مونتي كارلو الدولية ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: لحظات نكون مع موجز أهم وآخر الأخبار مع زميلة نجوى بن مبارك، بعد ذلك النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: أخبار الاستهلاك والتسوق تأتي بعد ذلك مباشرة. ماذا في مواضيع اليوم رضا؟
1: نذهب إلى مصر رولا وتأجيل تطبيق منظومة الخصم المباشر للخبز المدعم وانقطاعات الكهرباء تهدد إمدادات المياه في العاصمة الليبية.
0: في النشرة الرياضية وديع في عاني يحدثنا عن آخر أخبار المونديال قبل أن نتوقف مع عروب صبح في مدونة اليوم،
1: ونختم هذه الساعة مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون.
0: ابقوا معنا.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: نجوى بن مبارك وموجز إخباري جديد، تفضلي.
2: شكرا رولا، أهلا بكم مستمعينا. شنت القوات الأمريكية جولة جديدة من الهجمات على إيران استهدفت خلالها أكثر من 80 هدفا، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في تصعيد جديد عقب الهجمات التي طالت 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. واتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة تفاهم، مشيرا إلى معاودة فرض عقوبات النفطية والتهديدات بمواصلة الضربات وانتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف الكويت والبحرين، حيث سمع دوي انفجارات في الكويت، وقال الجيش إنه يتصدى لهجمات بالصواريخ والمسيرات. كذلك أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار بعد استهداف الولايات المتحدة عشرات المواقع في إيران، وطلبت من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. تنقل اليوم مراسم تشيع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آيات الله علي خامنئي إلى العراق، حيث سيطوف نعشه في مدينتي النجف وكربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته الثرى في مدينة مشهد الإيرانية. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للسلطات السورية الجديدة خلال زيارته غير المسبوقة إلى دمشق، والتي وصلها رغم تفجيرين قرب فندق أمضى فيه ليلته وتخللها توقيع اتفاقات ثنائية بمجالات عدة، والإعلان عن بدء تبادل السفراء قريباً. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتناغم الذي يجمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لدى وصوله أمس إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، مقابل انتقاد الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم خلال الحرب على إيران. هذا وأكد ترامب في أنقرة أن نظيريه الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين يريدان التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب في أوكرانيا. وتزامنا مع اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي، هزت سلسلة انفجارات كييف ليلا، فيما تواصل روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية. هنا في فرنسا أعلنت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان استمرارها في الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، بعدما خفضت محكمة استئناف مدة عدم أهليتها للترشح على خلفية قضية اختلاس أموال عامة في قرار قالت إنها ستطعن فيه أمام أعلى محاكم البلاد. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
1: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي. تسعى هونغ كونغ إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي متقدم لتجارة الذهب من خلال إطلاق نظام مركزي لمقاصة الذهب، في خطوة تعكس تنافسا متزايدا بين المراكز المالية العالمية على جذب السيولة والاستثمارات. ما أهمية إطلاق هونغ كونغ نظاما مركزيا لمقاصة الذهب زياد؟
4: أهمية هذه الخطوة أنها تنقل هونغ كونغ من كونها سوقا تقليدية لتداول الذهب إلى محاولة لتأسيس بنية تحتية عصرية تكون متكاملة وتعتمد على التجارة بالذهب. المقاصة المركزية هنا تعني أن عمليات الشراء والبيع والتسوية تصبح أكثر تنظيما وشفافية، وتقل فيها المخاطر المتعلقة بالتداول. هذه مسألة مهمة جدا للمستثمرين الكبار مثل البنوك المركزية والبنوك التجارية وصناديق الاستثمار والشركات المالية، لأن هذه الجهات لا تنظر فقط إلى أسعار الذهب، بل إلى سهولة التداول وسرعة التسوية والأمان القانوني وتكاليف التنفيذ. لذلك عندما تقدم هونغ كونغ نظام مركزي مع حوافز وإعفاءات ضريبية، فهي تحاول جذب جزء أكبر من التجارة الدولية والإقليمية، وخصوصا من الصين ودول آسيا. الرسالة الأوسع هنا هي ربما أن هونغ كونغ تريد أن تكون مركزا احتياطيا للذهب والملاذات الآمنة، وليس فقط مركزا تقليديا للأسواق المالية. وهذا بالتأكيد يتزامن مع بيئة عالمية زاد فيها اهتمام البنوك المركزية والمستثمرين بالذهب كأدوات تحوط ضد التضخم وكذلك ضعف العملات والتعامل مع المخاطر الجيوسياسية المتنامية.
1: وهل يمكن أن تنافس هونغ كونغ مراكز الذهب العالمية مثل لندن وسنغافورة ودبي زياد؟
4: نعم، المنافسة حسب رأيي قد تكون تدريجية وليست مباشرة وفورية. لندن لا تزال مركزا تاريخيا لتداول الذهب، وسنغافورة ودبي كذلك عززتا موقعهما في تجارة وتخزين الذهب خلال السنوات الأخيرة. لكن هونغ كونغ تمتلك ميزة مختلفة وهي قربها من الصين وربطها بين رأس المال العالمي والسوق الصينية. إذا نجحت هونغ كونغ في تقديم تسوية أسرع، كلفة أقل وحوافز ضريبية واضحة ومنتجات مالية مرتبطة باليوان الصيني، فقد تجذب شريحة مهمة من المستثمرين الدوليين ولا سيما من آسيا. لكن أعتقد أن التحدي الأساسي سيكون الثقة في القواعد التنظيمية، عمق السيولة وحجم المشاركة الدولية. المستثمر الدولي لا ينتقل إلى سوق جديد فقط بسبب الحوافز، بل يحتاج إلى سوق أكثر مرونة فيه استقرار واضح وقادر على تسهيل عمليات كبيرة دون تأثير كبير على الأسعار. لذلك يمكن القول أن هونغ كونغ لا تنافس بشكل مباشر المراكز الرئيسية للذهب حول العالم، لكنها تحاول بناء مركز إقليمي قوي في آسيا، وربما مع الوقت يمكن أن تصبح هونغ كونغ محطة رئيسية في تجارة الذهب بين الصين والعالم.
1: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، الموضوع الأول يتعلق بتأجيل تطبيق منظومة الخصم المباشر للخبز المدعم في مصر.
0: نعم رولا، أجلت الحكومة المصرية تطبيق منظومة الخصم المباشر لإنتاج وتوزيع الخبز المدعم إلى الأول من أغسطس المقبل بعد أن كان مقرراً إطلاقها مطلع الشهر الجاري. ويأتي القرار لاستكمال الجاهزية الفنية والمالية ضمن خطة لإعادة هيكلة منظومة الدعم والتمهيد للتحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. وتستهدف المنظومة الجديدة إحكام الرقابة على إنتاج الخبز وتقليل الفاقد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عبر نظام إلكتروني متكامل.
2: ولماذا قررت الحكومة تأجيل تطبيق منظومة الخصم المباشر؟
0: تقول وزارة التموين أن التأجيل جاء من أجل استكمال التجهيزات الفنية وربط جميع أطراف المنظومة إلكترونيا وإنهاء ترتيبات التسويات المالية بما يضمن تشغيل النظام بكفاءة دون التأثير في حصول المواطنين على الخبز المدعم. وأكدت وزارة التموين أن المنظومة الجديدة ستعتمد على شراء المخابز للدقيق بسعر محدد على أن تسدد الهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الخبز المنتج وفق بيانات الصرف الإلكترونية، مع استمرار صرف 5 أرغفة يوميا لكل مستفيد بسعر المدعم. ويرى مراقبون أن نجاح المنظومة الجديدة سيشكل اختبارا مهما لقدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات الدعم دون التأثير في الأمن الغذائي لملايين المواطنين.
2: وانقطاعات الكهرباء تهدد إمدادات المياه في العاصمة الليبية.
0: حذر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي من تراجع إمدادات المياه إلى العاصمة الليبية طرابلس، مرجعا السبب إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي عطلت تشغيل عدد من الآبار بالتزامن مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف. ودعت بلدية طرابلس السكان إلى ترشيد استهلاك المياه بعد انخفاض كميات الضخ في وقت يعد فيه مشروع النهر الصناعي المصدر الرئيسي لإمدادات المياه في المدن الساحلية الليبية.
2: وما أسباب أزمة المياه المتكررة في طرابلس رضا؟
0: تعود رولا إلى تذبذب وانقطاع الكهرباء وغياب أنظمة طاقة احتياطية لتشغيل الأبار، إلى جانب زيادة التوصيلات غير الشرعية، ما يؤدي إلى تعطيل عمليات الضخ وتراجع الإمدادات. وأوضح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أوضح أن الاضطرابات الكهربائية تسببت في فقدان أكثر من 120 ألف متر مكعب من المياه وخروج عشرات الأبار عن الخدمة قبل إعادة تشغيلها تدريجيا. وأشار مختصون إلى أن تداعيات نقص المياه تمتد إلى القطاع الزراعي، حيث يؤثر اضطراب الري في الإنتاج ويزيد احتمال ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
3: النشرة الرياضية.
1: المنتخب المصري كاد أن يتغلب على الأرجنتين ومباريات الدور ربع النهائي تنطلق غدا الخميس.
0: وتفاصيل معك وديع فيعاني. صباح الخير.
5: صباح الخير. كان المنتخب المصري في طريقه إلى تجريد الأرجنتين من اللقب العالمي، وكان متقدما بهدفين لا شيء، غير أن ليونيل ميسي قاد منتخبه الأرجنتيني إلى قلب النتيجة وإلى الفوز. المنتخب المصري افتتح التسجيل عبر ياسر إبراهيم برأسية، المدافع سجل في الدقيقة 15. بعد ذلك بقليل حصل المنتخب الأرجنتيني على ركلة جزاء، غير أن ليونيل ميسي أهدرها. وخلال الشوط الثاني سجل زيكو لاعب المنتخب المصري، غير أن هذا الهدف ألغي بفعل خطأ كان ارتكب قبل ذلك، غير أن زيكو سجل هدفا آخرا شبيها في الدقيقة 67، فتقدم المنتخب المصري بهدفين للا شيء. هنا مسك ليونيل ميسي بزمام الأمور، وفي الدقيقة 79 مرر الكرة إلى مدافعه روميرو الذي سجل برأسه. ليونيل ميسي شخصيا في الدقيقة 84 أي بعد 5 دقائق فقط سجل هدف الأرجنتين الثاني، فتعادلت النتيجة حينها، وهدف الفوز جاء خلال الوقت بدل الضائع الدقيقة 90+3 بعد هجمة مرتدة من لوتارو مارتينيز سجل أنزو فرنانديز. منتخب الأرجنتين قلب الأمور بأقل من ربع ساعة. رجل المباراة ليونيل ميسي صرح بعد ذلك أن الأرجنتين لا تستسلم أبدا، فيما اعتبر مدرب المنتخب المصري حسام حسن أن منتخبه ظلم وأن الأرجنتين لا تستحق الفوز. نستمع الآن إلى اللاعب المصري زيكو صاحب الهدف الثاني.
6: احنا عارفين ان احنا بنلعب البطل العالم كويس قوي، ومن قبل ما الماتش يبدأ عارفين ان احنا لاعب منتخب قوي ومنتخب مرشح للبطولة، بس يعني لو كان كسب بمجهوده كان فرقت معاه كتير. رجالة كلها تعبت وشيء قدر ربنا، ويا النتيجة مكتوبة عند ربنا.
5: وقدم الفراعنة مباراة كبيرة تألق خلالها محمد صلاح وهيثم حسن وحارس المرمى مصطفى شوبير خصوصا في الشوط الأول. نستمع إليه.
7: طموح كمان عالي، وإحنا لغاية آخر 10 دقائق يعني أثبتنا ده ولعبنا لآخر دقيقة. طبعا حصل بعض الأخطاء مننا كلنا في آخر 10 دقائق، بس في الأول وفي الآخر برضه إحنا بنلعب قدام أبطال العالم.
5: وأنهى المنتخب المصري مشاركته الرابعة في النهائيات العالمية بأكثر من إنجاز تاريخي بعد أول فوز لهم في النهائيات وأول تأهل إلى الأربعة الإحصائية وأول تأهل إلى ثمن النهائي. منتخب الأرجنتين حامل اللقب سيواجه الآن في الدور ربع النهائي سويسرا التي أقصت كولومبيا بعد التعادل المنتخبين دون أهداف، وحسمت الأمور بركلات الترجيح 4-3 لمصلحة المنتخب السويسري. المنتخب الأمريكي خرج من المونديال الليلة الماضية بعد خسارته أمام بلجيكا 1-4، ولحق بجاريه المضيفين المكسيكي والكندي إلى خارج البطولة. ومشاركة المهاجم فولارين بالوغون لم تغير شيء، والذي سمح له من اللعب رغم طرده في المباراة السابقة أمام البوسنة. القرار المثير للجدل جاء بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، طلب خلاله بإعادة النظر في عقوبة بالوغون. مدرب المنتخب البلجيكي رودي غارسيا تحدث عن ردة فعل المهاجم الأمريكي بالوغون بعد المباراة.
8: جاء ليكلمني بعد المباراة، أقدر ذلك، ليس له أي علاقة بالأمر على الإطلاق، هذا ما قلته له. يسعدني أنه قام بهذه المبادرة، أنا معجب به كثيرا، رأيته عندما ذهبت لمشاهدة مباراة موناكو وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. سجل هدفين ضد باريس سان جيرمان رغم فوز الأخير 3-2. إنه مهاجم مميز حقا، لكنني لم أشك الليلة في قدرة خط دفاعنا على مراقبته جيدا، وهذا ما فعله.
5: ومسيرة كريستيانو رونالدو المونديالية انتهت بعد إقصاء منتخبه البرتغالي بخسارته أمام إسبانيا بهدف لا شيء.
9: من الطبيعي أن أشعر بالحزن بعد الخروج من كأس العالم بهذه الطريقة، لكن كما قلت أمس لقد قدمت كل ما لدي وأغادر وأنا مرتاح الضمير. هذه هي كرة القدم وهذه هي حياة لاعب كرة القدم، أحيانا نفوز وأحيانا نخسر، كانت هذه آخر مشاركة لي في كأس العالم. سأقضي بعض الوقت مع عائلتي وأتجنب اتخاذ أي قرارات متسرعة ثم أواصل مسيرتي.
5: والمنتخبات الثمانية المتبقية في المونديال في الدور ربع النهائي لن تلعب اليوم بانتظار اللقاءات: فرنسا ضد المغرب غدا الخميس، إسبانيا بلجيكا يوم الجمعة، مساء السبت اللقاء بين النرويج وإنجلترا، وأخيرا الأرجنتين ضد سويسرا ليلة السبت إلى الأحد. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: السادسة وخمسون واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار مع رولا.
1: ضربات أمريكية قوية على إيران وطهران تحذر من رد حاسم. مراسم تشييع خامنئي تنتقل إلى العراق. ماكرون يؤكد للشارع دعمه استقرار سوريا بعد تفجيرين في دمشق. ترامب ينتقد الناتو ويشيد بأردوغان مع انطلاق قمة الحلف في أنقرة. مارين لوبان تعلن خوض الرئاسيات رغم إدانتها. الأرجنتين تخطف حلم مصر بربع نهائي المونديال، وسويسرا تهزم كولومبيا بركلات الترجيح.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
0: إلى المدونة، مدونة اليوم عروب صبح.
10: لعل ما يميز الغربة أنها في أوقات كثيرة تجمعك بشخصيات مهمة بطرق تلقائية دون تخطيط مسبق. تعرفت على دكتور مسلم تسابحجي عبر كلاب هاوس في فترة الكورونا، وكنا نلتقي في غرف مختلفة تتحدث في السياسة والثقافة والصحة. عرفت أنه صديق مشترك لأصدقاء عدة، لكن الوقت لم يسمح باللقاء إلا مؤخرا، حيث التقيته مع زوجته العزيزة منال ومجموعة من الأصدقاء. أمضينا أمسية جميلة وسعدت بعدها بحصولي على نسخة من كتابه. أبناؤنا جواهر ولكننا حددون. ينطلق الكتاب من تجربة إنسانية شخصية صادقة عاشها المؤلف نفسه، حاول أن يفهمها ويعيد قراءتها في ضوء المفاهيم التربوية. عنوان الكتاب يحمل استعارة بليغة، فالأطفال في نظر المؤلف ليسوا قطعا من الحديد تحتاج إلى ضغط وطرق وتشكيل، بل جواهر ثمينة تحمل في داخلها إمكاناتها الخاصة تحتاج أن تعامل بحرفية واهتمام. يبدأ دكتور مسلم بالاعتراف بأخطائه الشخصية في التربية، فيستعيد ذكريات طفولته مع أساليب العقاب والخوف التي تعرض لها، ثم يعترف بأنه كرر بعضها مع أبنائه رغم أنه كان قد أقسم في صغره ألا يفعل ذلك يوما. هذه المصارحة تشكل العمود الفقري للكتاب، إذ لا يتحدث الكاتب من موقع الخبير المتعالي، بل من موقع الأب الذي أخطأ ثم حاول أن يتعلم. يشدد الدكتور مسلم على دور القدوة، ويرى أن الأبناء يتعلمون مما يفعله الكبار أكثر مما يتعلمون مما يقولونه، ولذلك يكرر أن التربية ليست تعليمات تلقى، بل نموذج يعاش أمام الطفل يومياً. يرتكز الكتاب على ثلاثة مبادئ أساسية يعتبرها المؤلف جوهر التربية الفعالة: بناء الثقة، اصطياد الإيجابيات، وإعادة توجيه السلبيات. لعل أكثر ما يميز الكتاب أنه لا يقدم نصائح مجردة، بل دروسا استخلصها المؤلف من حياته الشخصية، ومن أبرزها أن الخوف قد يصنع طفلا مطيعا مؤقتا، لكنه لا يصنع شخصية قوية، وأن كثرة التحكم في الأبناء تضعف استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم، أن الحب غير المشروط أكثر تأثيرا من العقوبات المتكررة، وأن اللعب والمرح ليس ترفا بل وسيلة تربوية فعالة، إن الطفل يحتاج إلى الاحترام بقدر حاجته إلى الطعام والرعاية. من الأفكار الجميلة التي يكررها الكاتب أن مهمة الوالدين ليست صناعة الأبناء، بل مساعدتهم على اكتشاف ذواتهم. الكتاب لا يقدم وصفات سحرية للتربية، لكنه يطرح سؤالا عميقا: هل نربي أبناءنا حقا؟ أم نحاول تشكيلهم وفق الصورة التي نريدها نحن؟ الطفل إنسان كامل الكرامة، يحتاج إلى الحب والثقة والاحترام، ومن هنا جاءت فكرة الجواهر. عروب صبح.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: الأبراج وما تخبيه الأبراج. عراب الحظوظ إبراهيم حزبون ينضم إلينا على المباشر. صباح الخير إبراهيم.
11: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: أهلين، أهلا وسهلا. ونبدأ بسؤال عن القمر، يبدو أن القمر لازال في برج الحمل، وماذا عن الزوايا التي تتشكل اليوم؟
11: نعم، القمر موجود يا رضا بعده في برج الحمل لغاية الساعة 9:30 بالليلة الجاية، بعد ذلك يترك الحمل وينتقل إلى برج الثور. في عنا خلو مسار بالمساء بيبتدي من الساعة 8 إلى 18 دقيقة وبينتهي الساعة 9:30 بالليلة الجاية، يعني حوالي ساعتين خلال فترة خلو المسار. طبعا نعرف أنه ممنوع نقوم ولا بأي خطوة مهمة. هلا بالنسبة للزوايا اللي سألت عنها، في عندي الزاويتين. أول واحدة جاية الساعة 10:30 الصبح، تربيع بين القمر وعطارد، هاي بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور غير مجدية، ممكن تخليه مزاج الطبع. أما الزاوية الثانية فهي تراين، يعني 120 درجة بين القمر والزهرة، جاية الساعة 8 إلى ربع بالمساء، بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر، وبالتالي بننجح في تعزيز علاقتنا بهم.
0: طيب لنرى تأثيرات القمر ونبدأ بالحمل.
11: الحمل طبعا القمر موجود عنده، هذا شيء ممتاز جدا، مليان طاقة، مليان نشاط، هو بحاجة إلى ذلك، لأن الشمس الموجودة بالسرطان مش عم بتساعده كتير. فبنقول له بتقدر تواجه مشاغلك، تنجز قسم كبير منها، تقدر تبادر بخطوة بس تكون دارسها بشكل جيد جدا. نذكر أنه عطارد عمله بتراجع. أجواء رومانسية عند الحمل كمان ناجحة ممتازة جدا، وبنلاحظ شغلة واحدة بس بنحذره منها، يدير باله في التعامل مع واحد من أفراد العائلة، لأنه أفكاره مش هلد مقبولة عنده.
0: ماذا عن الثور؟
11: مع مزيد الأسف الثور هو اللي راح يشعر بالتعب في هذا اليوم، وطبعا لأنه القمر بعده موجود في الحمل. في ساعة متأخر كتير بالليل الثور بيفتح صفحة جديدة، بتهيئه ليومين حلوين جايين على الطريق. في هذا اليوم بالذات يحاول ينجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل، وأن يخلد إلى الراحة، ويحاول أن يجد قاسم مشترك يجمعه فكريا مع أخ أو مع جار، لكن العلاقة بصورة عامة مع أفراد العائلة ناجحة.
0: أخبار الجوزاء؟
11: الجوزاء نشط اجتماعيا في هذا اليوم، يستطيع أنه يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق، خاصة إذا كان الجوزاء من مواليد شهر يونيو حزيران. بالنسبة للجوزاء بنلاحظ أنه هاي الفترة فيها ضغط شديد عليه من ناحية مالية، بمعنى في نفقات تتصاعد باستمرار، يحاول قدر المستطاع أن يقلص منها، وبتم أجواء الرومانسية دافية.
0: أخبار السرطان؟
11: السرطان مركز أكثر شيء على العمل والمركز الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة يثبت جدارته للمسؤولين، إذا كان موظف يدفع بمصالحه لقدام، بس اللي بيشتغل بشكل يعني مستقل حر ليعمل تغيير جذري على طبيعة عمله. طبعا هاي الخطوة مش في مكانها هلا، لأنه عطارد بتراجع وبتراجع عنده هو بالذات، فيخليها من 24/7 بتكون ناجحة معاه أكثر. بالنسبة للسرطان كمان نصيحة، يركز أكثر في حياته يومية، لأنه ممكن التشتت الذهني أن ينال منه بين الحين والآخر.
0: نصل إلى الأسد الآن.
11: الأسد نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. الأسد بنلاحظ عليه أجواء رومانسية حلوة، حتى قسم منهم ممكن يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد، ولكن هاي بتكون شغلة عابرة ما بتمسكش معه إذا بدت بهاي الفترة، يعني لغاية 23/7. أما إذا بعد 23/7 الإمكانية أفضل. بالنسبة للأسد بنلاحظ كمان هالنقطة مهمة جدا، إنه الشمس الموجودة بالسرطان عم تضغط عليه من ناحية جسمانية، كل واحد منهم عبين ما يجي عيد ميلاده يدير باله على صحته.
0: أخبار العذراء؟
11: العذراء مشغول في عادة تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض، مرات بيكون من تركة أو ميراث. مطلوب من العذراء أنه ينتبه هون، لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحته، هو صحة الإنسان اللي بهمه أمره. وبنلاحظ كمان أنه أفكاره مش هلد مقبولة عند بعض الأصدقاء، يحاول أن يجد قاسم مشترك بين.
0: ووصلنا للميزان.
11: الميزان مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الأجواء الرومانسية جيدة ممتازة، بياخد وبيعطي مع الطرف الآخر، بس ما يفكر يتمم طلبة أو خطبة أو زواج مع تراجع طارد بعد 23/7 من 24 فصاعدا ممكن يقوم بهاي الخطوة. هلا توقيع عقود تجارية إذا في مجال كمان نأجلها ل 24/7 بيكون أفضل، لكن إذا ما في إمكانية ممكن نوقع العقد إذا بننتبه لكافة بنوده، ما نخلي ولا صغيرة لا شاردة ولا واردة اللي تهرب منها.
0: ما الجديد عند العقرب؟
11: الجديد عند العقرب ضغط في مجال العمل مثل امبارح، لكن اللي مضغوط أكثر هو الجديد، هو اللي ولدان في شهر نوفمبر تشرين ثاني، فبنقول له من حين إلى آخر خذ القسط الكافي من الراحة. اللي بيبحث عن عمل من مواليد العقرب المجال مفتوح قدامه، العقرب مليان طاقة مليان نشاط، بس في نصيحة للأكاديميين منهم، ديروا بالكم ركزوا أكثر في الدراسة والتدريس.
0: أخبار القوس؟
11: القوس عنده رغبة شديدة من امبارح للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية كانت وما زالت دافية لصالحهم. بيجيهم كمان خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بس يديروا بالهم مواليد القوس بهاي الفترة بصورة عامة يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر. بالنسبة لمواليد برج القوس بنقولهم في منكم بيفكر يدخل بشراكة مالية مشتركة مع طرف آخر، لا خليها ل 24/7.
0: ووصلنا للجدي.
11: الجدي مشغول في تنظيم أموره البيتية والعائلية والعقارية. تغييرات جذرية طبعا ممنوع لأنه طارد بتراجع، لكن تغييرات بسيطة ممكن داخل المسكن، أما تغيير السكن لا. شراء أثاث شراء أثاث جديد برضو لا، وشراء عقار كمان بيع أو شراء لا، بنأجلها من 24/7. الأمور بتكون ناجحة أكثر معهم. بالنسبة للجدي أفراد العائلة يمدون لهم يد العون إذا كانوا بحاجة إلى ذلك، لكن أفكارهم مش مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة.
0: وماذا عن الدلو؟
11: الدلو عنده نشاط في الحركة، اتصالات لقاءات سفريات مقابلات، كل هاي لمسافات قصيرة داخل البلد. بإمكان الدلو يجتاز امتحان أو يجري مقابلة إذا كان مستعد ومركز في لحظة الامتحان أو المقابلة. في عندهم تعامل مع الإخوة ومع الجيران. التجار المحليون عم يستفيدوا في عملية البيع. يوم مناسب بصورة عامة للدراسة والمطالعة. والدلو بنقول له بتم أجواءك الرومانسية دافية.
0: ونختم مع الحوت.
11: الحوت تركيزه رايح أكثر شيء على الوضع المالي تماما مثل مبارح، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو استرداد مبلغ يعود لهم. لكن المستفيد أكثر اليوم من مواليد الحوت مش مواليد شهر فبراير شباط وإنما مارس أذار. بالنسبة للحوت جميعا بتم عندهم هلأ طاقة ونشاط وحيوية وقدرة على مواجهة مشاغلهم، لكن النصيحة الغالية اللي ذكرتها أكثر من مرة يديروا بالهم من الارتفاع في الوزن.
0: في معنى رسالة دانييلا من بيروت، هي من مواليد 9/12/2005 في 7:42 تطلب توزيعة الكواكب في خارطتها الشخصية ولمحة عن شخصيتها.
11: نعم، نقول لدانييلا أنت برجك القوس والطالع الجدي، ساعة الولادة توزعت الكواكب عندك على النحو التالي: الشمس وبلوتو في القوس، القمر في الحوت، عطارد والمشتري في العقرب، الزهرة في الجدي، الزحل في الأسد، أورانوس في الحمل، ونبتون في الدلو. هلا بالنسبة لشخصيتها بتنجح في تنظيم أمورها، بتتحمل المسؤولية، عندها خيال خصب بيفيدها للاشتغال في المجالات الفنية، عندها إمكانية لإدخال أي إصلاح مطلوب على نفسيتها، حساسة جدا، قسم كبير من أفكارها بيظل سر دفين بينها وبين نفسها، بدون ما تشعر بتميل لفرض السيطرة على أفراد العائلة. ونصيحتي إلها إذا بدها تنجح في الحياة تعتمد على اجتهادها أكثر من اعتمادها على عنصر الحظ، لأنه الحظ لا يلعب دورا معها، ما فيش معوق لزواجها، وعند الولادة ما كانش أي كوكب في بيت الصحة. الأعضاء الحساسة أخيرا في جسمها: الردفان، الركبتان، والجهاز التنفسي.
0: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
11: نعم اخترت يا رضا مخرج أفلام سينمائي وسيناريست هو أمريكي اسمه مارك كريستوفر.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون ويومك سعيد.
11: أنت أيضا يا رضا ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك. إلى اللقاء.
11: إلى اللقاء.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: الأيدشة.
1: بنوت عربية أغانينا هيك.
2: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تأحكي لك.
1: وكمان هيك.
3: أو برجع على مثل الشاطر بلا أنا الغلطان.
1: وكمان هيك.
2: ديري فيها فابور، راح غرق بيا البابور.
1: وكمان هيك.

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: نوتا، نوتا عربية.
2: عهدير البوستة كانت نقلتنا من ضيعتنا

عليا عليا شو حلو.

0: notearabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notearabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: رسالة جارتنا.
1: الله يخليك يا ابني. اكتب لي مكتوب لأبي.
0: تكرم عين مكتوب؟
1: نعم.
0: شوف أمريكا بشاهد؟
1: نعم.
0: شو بقول له؟
1: قل له ليش يا ابني، ليش طولت الغياب وخايط عمري قبل ترم وتقطعه، وقلب أمك ما بقى يحمل عذاب، وقلب الحنون عليك حاجة تلوعه.
0: الله

بيلهب بصدر الشوق لمن بسمعوه وبقول وينه الكان زينة هالشباب عند الزوم بفرد ايدي ربعه نهب

والمسحة حباتها يتوزعوا. يا ابني يا ابني انا مش ناطرة منك جواب يا ابني.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة أريبيا دوت كوم.

0: تحكي لاختك وين ما كنت.
1: مكتوب.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداك الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
3: قلي

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني

ايه يا ابني؟ لا خوت ليلى بنت ضيعة نار، بنت عيلي مثل عيلتنا. يا

الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعودي عالرأس ليلي. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعودي عالرأس ليلي. بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني.

0: يا ابني ع درب الخير عم بهديك، يا ابني ع درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: بنوت عربية أغانينا هيك. وكمان هيك.
2: غرقت ومتعسل، كل ما شفافك رسمت ضحكة.
1: وكمان هيك.
3: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
1: وهيك.
4: حبيبي نساي نساي، أصلح عيبه ده ازاي.
1: وكمان هيك.

نوتة، نوتة عربية. نوتة، نوتة عربية.

0: العربية أغانينا هاي
1: تخسر اللي صرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: أهلا على قال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة لصحابي قافل الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديل كفاية
3: هيا منديل كفاية
2: من زحلي عارة شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: يا صبي
1: شو؟
0: دليني وين المختار؟
1: شو بتريدوا من المختار؟
0: عاوزه
1: يا ابني.
0: شو بهن أهل هالضيعة بحكيهن ما بيسمعوا؟ ما في حدا بهالضيعة يا عمي نحكي معه. يا شب اللي نايم حرك حكينا ولو ضيعت العجيب.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ما بسكن دار فيها عزماني ولا بقدر عالكرامي عز مالي، الشرف بكتير أغلى.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا لكل مستمعاتنا نوتا نوتا عربية. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا
1: هيك من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك وكمان هيك
2: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
3: خليتني نمشي بخيالك عطر
4: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: 24 hours a day, 7 days a week. Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

موتى عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

هاي بروفا بالاول. ايه

ومنه الحفظ روحه من الرضيه يا ابوي. الا يا ابوي يا ابوي يا ابوي الا يا ابوي يا ابو غالي نهني.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

صفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر والحاضن كأسياف تنادي والحاضن كأسياف تنادي على عاصي الهوى على عاصي الهوى

الله أكبر. دقت شذر يا ناس والشمع الله.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوب حداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول انا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نوتة عربية.
2: نوتة عربية. مبروك الإذاعة. حسين الديك.
3: نوتة عربية.com تستحق السمع.

تقسى علي أياما، دنيا بتحكمني وبترمي علي سامة. لو ما حدي كنت وعمري بإيدك صنتي، أنا لولاك أنت شو بسوى يا ماما؟ تراب اللي بتدوس علي منه الطهر بيفوح، حضنك بتطيب جروحاتي لو كانت مجروح. تشهد لك المخدي شو سهرات

في جفنا امي اللي تعبت تكبرنا وهالدني شفنا جاعت تطعميني بردت تدفيني امي دخل جريك رضاك وبعد الدني تفنى.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: حابين تتواصلوا مع نوتة عربية أو حابين تسمعوا أي أغنية؟ فيكن تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا مسج عبر سكايب. اعملوا سيرش على سكايب لنوتة عربية واعملوا لنا آد لنلبي كل طلباتكن من كل أنحاء العالم.
1: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هيك أهل الضيب حالي أما هغزر ديلالي وكمان هيك
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هيك
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنو بحراكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرى
0: وكمان هيك
1: زمر

0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك
2: على

0: على مهلك
1: ودخلك دخلك
0: على مهلك
1: عمدين دهلك
0: على مهلك
1: ودخلك دخلك
0: على مهلك
2: والله يخليك لأهلك
1: على مهلك مهلك على مهلك
2: وقوع تودينا بمهلك
1: على

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديلك فيا
3: هيا منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبة تهدى تهدى هل حلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولا جاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

من صغر سنهم واللقى ما بينا عادة، تلاتة كل واحد فينا مختلف بزيادة، نبيل الهادي فينا والعاقل بنشوفه أكبر، لكل موقف عنده حكمة وعمر ما ليها كرر، وعكسه فارس شقي طول عمره مهما كبرنا، قلبه طاير ودمه فاير أكتر منا، وأنا بحر الوسطاني بينهم فيا منهم الاتنين بتجنن وأبقى عالي وأرجع أهدى في ثانيتين، جربنا حاجات كتير لعب وهزار وفرح واستحملنا برضه ياما حزن وخناق وجرح، وكبرنا أكتر ولقينا العيشة مش بالساهل، لو مهما زاد الحمل بصحابي انا حبقى قادر، بس الحمل زاد يا صاحبي وجه وقت البعاد، ده كلام في عقل فارس لما بيغرق في السكات، ونبيل كلامه ثابت بكره احلى لو حاولنا، مش هنلوم الظروف والزمن وده حظ جيلنا، وفي ثانيه كتوم خناقه بينهم بعدها، يا عم كفايه حكم مش ناقصين ولا وقتها، ويرد نبيل اصبر يا صاحبي ده الطريق طويل، بكره القليل على القليل بالصبر يكون كتير، هنستحمل لامتى ما استحملنا كتير حاولنا، مش هرضى بالقليل ولا هسمح تلوم في جيلنا، كان ودي اقوم افض بينهم بس مش هينفع طول عمري دوري وسطهم شاهد بيشوف.

فات كتير بعد الخناقة أول مرة من سنين يفضل مكان عليا وما نبقاش متجمعين وبعد أيام جه نبيل عندي يزورني ما شفتش فارس سألني بخوف أكد لي ظني واليوم التاني كان قدامي فارس بيصارحني لو يتسافر وأتمنى نبيل يكون سامحني ما بقيتش قادر أحاول وما تفيا الأمل الحال بيسوء زيادة يا صاحبي طب إيه العمل رغم المجازفة بدون ورق مطمن للطريق اخترت البحر يكون سبيلي وللسفر صديق لا لازم تحاول تاني تحاول اكتر يا فارس ده انتحار ازاي لنفسك تبرر اهوالي هتعديها ازاي في مركب صيد ما تقولش الموج حيشني والاي كلام تعيد مش هعرف احميك يا صاحبي مش بايدي مش هقدر انا موجي عالي وانت عندي غالي ومتقدر

اللي كتبوا ليه انا مش بلومك انا ولا بلوم البحر، بس اللي بقلنا منك حزن وألم وقهر. كان نفسي تشوف ولادي، كان نفسي اشوف ولادك، كان نفسي ربي يجعل معادي قبل معادك. كان نفسي ولسه نفسي اشوفك تاني عن قريب، ونفسي ما اشوفش فارس تاني عن صحابه غيب.

0: العربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا العنب دمع يا خد تنسى
0: وكمان هاي

0: العربية أغانينا هي.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هي
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهي

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

قد ما تقوى عتمة الظلمة آخرة الوجع كلمة، وفي الحلم بيثور تا يمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمة. لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
4: كأنه بيعرفني وحسه قلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك
5: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
6: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
7: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنو بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

0: كمان هيك
1: قالك كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
2: نسيتها ولا أنا نسيتها
3: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع
0: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ديما شوف الناس اللي وصلوا من وراء تعذبوا خدموا وتقاتلوا باش يوصلوا للحلم ديالهم. في كل مرة كتزيد خطوة كتزيد تقرب من الهدف ديالك. ما تحبش خدم غادي توصل لك الشي اللي باغي. احنا ما جيناش باش نتشكاو، جينا نصبغوا لك الحديد باش يبان لك انت نحاس. واهم حاجة ما تنساش من جيتي الناس اللي وقفوا معاك النهار الأول.

ما تسنينيش ما مقطعش الروتور حياتي مخبلة بحال شي لي زيكوتور وما قديش نكتب عليها وكنقول قاينتي وديني بيضا شيفور واحسن حاجة دير غير تنساني الزرقاء وسختي لي غير لساني واحسن حاجة

عادي ما تسنينيش ما مقطعش الروتور حياتي مخبلة بحال شي لي زيكوتور ما قديش نكتب عليه وكنقول قاينتي وديني بيضة شي فور

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
1: أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعله.